0: برين دقيقة
1: إيجي ساقال تراق قيرما بچاق تشكاولا جيش كابا بجوملار صالب بلباغيجا أصب يرلدگن چرمدن يسالگن كچيك سومكا خلاندان
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 18-iyuldan Toshkent Bekobod yo'nalishida elektropoyiz qatnay boshlaydi. Sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. AQSh Green Card talabgorlari uchun 100 ming AQSh dollarlik garov joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.